0: بتحسن. ما جن بجن جن ما بكو جن ام تنادي حنامي جا خناده نبل من ميت جن خد نبل من ميت
1: بلا بروف كيسكي فو غاريبالدي فيستيتو داي سالدي بلوزو كامي غارفيلد فيا